0: Okay, and good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City.
1: قلت لي هيك
0: هي
2: وين مرام وين مرام ايش في
0: Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
3: ليش بدنا نقلق؟
0: ما بطل عنا احساس احنا خلص
3: تعودنا
0: والله بطل عنا احساس
3: تعودنا
0: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بده يفرق؟ على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
3: اليوم زي بكره
0: واو وين بدك تروحي؟
4: بابا
5: واو
0: شايف من الحرارة زيادة في جسمه
5: يا بابا
6: يا عيني يا عيني يا عيني
0: ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيو حكيم على الباب حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
7: بالله يبارك فيك خلص الزلمة تبع الأجار عنه لخمني
0: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
8: بنشوف بنلاقي قاعد كل هناك
0: برا في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
8: ما اكيد بس انت بدك اياه هو بسكبت مثلا
0: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
7: انت لقيت انتوا المكان انتوا فيه تجمع بيت لاهيه ولا كله مشاهد
8: لا الاغلب بيت لاهيه
0: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
9: صح ايش
0: بعدين هناك بتطلع وانت حطه
9: هيك ضحكت انها ما تلاقيش
0: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
9: خلص طاقيه يا زلمه
0: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوك كانك لابس
9: بيطردني
0: لابس حزام تفخيخ
9: عشان الكاميرات
0: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب
5: هيك بديش
0: تكرهي ليش طيب
9: بتخافي
0: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبه لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش بدنا نخبيه ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي؟ مش عارف ايه بقى
7: ننكب يا بابا حبتك قليلة
0: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله.
8: امبارح واحد علي
0: لا بعدين لسه فريش يعني أنا شريك جديد لسه طازة الموضوع.
8: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول له امشي مالك؟ بقول أنتوا الصحفيين مغضوبين بدي يقتلوك اليهود. طلعنا طيب ماشي ايش أعمل أنا؟ أقول له ايش سوي طيب أنا في حياتي؟
0: لا
8: المرأة قاعدة تدعي، المرأة طب انت ايش بدي احجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يا امه. يا عمي مش رايح امه.
0: مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين، احنا مالناش دخل على الفاضي. على الفاضي خلص. سرايا غزة
4: سرايا.
0: لا هذول ما مش مناطيد، هذول مساعدات الأمريكية.
4: المناطيد يعني؟
0: لا الأمريكية النقطة للتسريب اللي فيها توزيع. أيوة
8: المساعدات اللي بتنزل الأحسن من المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو.
0: صح صحيح
8: ضرب كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقرير من فوق،
0: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
8: منع، بس انا بعتقد انه تجاوز. صار
0: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
8: قويه ولا لا،
0: قويه ولا لا، بدها تتغطى ولا بدها تتغطى. يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي. فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه، لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. اولا رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء. والله منظر مؤسف. انت فاكر كيف كان المينا؟
8: شو
0: يعني من احد المعالم
8: الله يخليك
0: المرتبه.
8: كل عافية.
0: ايش مسوي هون؟
10: كنا اهلي.
0: من وين انتو؟
10: من بيت لاهي من الشمال.
0: احنا
10: ارض الصمود. مرقي.
0: اول شيء انا اسمي مرام حميد، انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميلي عبد الحكيم.
7: اهلا بيك.
0: عندك اولاد وعيله؟
10: ثلاث اولاد وبنات ثنتين، واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب. الصواب والجو.
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
10: بتذكر القصف اللي كان يصير في روسنا، بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا، جوز الصواب وابن الصواب وابن ايده راحت. يعني الحمد لله.
0: مين طخوه؟
10: اليهود. لا انا وينك اليهود طخوه.
0: بعد ما انت تجربتك انك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاء اليوم،
10: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل قاف.
0: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من ايش صوبت؟
11: انا عارف زكي
10: بعدين حامل والله ويلي.
0: الله يعينك. متى شهرك؟
10: شهر
0: الحين. الله يعينك. خايفة؟
10: كريمة هي
0: كمان. إن شاء الله ربنا يعمت بالسلامة ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
12: بنت. سماع اسم المختار.
0: إيش اسمك؟
12: سماع. أمونة.
0: هتأخذ كل شيء. المحرر هتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد. مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنة مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين أبوهم وين أبوهم. مديرتي في الشغل.
10: دور مين انت؟
0: حميد.
10: حميد؟
0: حبيبتي الله يسعدك. تك تنزحوا يا جماعة كلكم ولا لا؟
13: إن شاء الله لا. يعني كل حياتنا في ناصر.
0: يعني هيك. يعني بالنسبة لإلك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
13: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب، أنا بالنسبة لي كان عندي عذاب.
0: رحت عن الحلبات اللي هو؟
13: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
13: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي طبعاً.
0: رفعتوا إيديك و...
13: رفعنا إيدينا بالهواية طبعاً، كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا، بنت عم صغيرة كانت مهيدة لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت بتعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلاص. كنت دايماً قلت ما أنا أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أو أبهاتهم يرن عليهم يجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا، كانت إلا جوز وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرى إنه
0: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟ أهلي
13: مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسردها يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: بروح
13: اهلي كنت في المستشفى،

0: والله عارف، بس رغم كل انه البحر قديش تالف
1: الا انه لسه خالص،
0: الا انه لا يعطيك طاقة، الا انه يعطيك طاقة. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا، ايش بدك تعملي بجد يعني؟
2: بدهم يطلع يطلع، انا مش طالع.
3: وخوخي اللي هون
2: مع السلامه. انا مش طالع والله، انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني.
0: بس مستعده
1: طلع هان،
4: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون. احنا فيهم اشياء يعني العزيز في هندل ال...
5: لا ان شاء الله احنا صدقي حنطلع زي حمد، هاي حمد سمسم، حمد حوالين، حمد
1: يا ليه مشغول بالجو، الجو
0: تشتري ماي، هات اجيب ماي مش قادره.

0: بشاطر حبيبي شاطر.
1: تمام. ماما اصبر.
0: حبيبي شاطر شاطر.
1: استنى يا ماما.
0: يلا اعملك سندويشة. اروح اعملك سندويشة. هادي هادي احط هادي. هادي احط.
1: هات.
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, Anna. Oh,
3: now
0: we need to show them what they don't have. لا تقول الجوع ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف هلا بدنا ننزل نشوف ماشي. مع السلامة.
3: لا
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
5: معاناة الاطفال يوم الجمعة.
0: شو اليوم الجمعة؟
3: هات خبزان؟ هذي له خبزان.
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. عادي بدي انا يما. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا خلصنا. إنه جحيم. مش مش لازم لازم موت. يا بني ياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف فش بني ياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف من وين بدي ارجع. ماشي 30 من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام.

اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي

0: لك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على ال يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه اللي اوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز أو السترينج سميلز أو البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الأشخاص إنهم يستشعروا الخطر كتير وإنه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين أصيبوا وفي سيدة قتلت برصاص كواد كابترز. بترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من أخطر الأشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع إنه الناس جوعانة لا ضايل لأنه إحنا ما دخلش أي نوع من المساعدات، اللي دخل هو بضائع تجارية ثمنها مرتفع جدا، وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك إنه إسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير كتير غالية لحتى تفوت هذه البضاعة، عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعة وأطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين إنهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا، كيلو السكر لسه ضايل بخمسين شيكل، هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا بخمسين شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل بخمسة شيكل أو بخمسة ريال مثلا.
1: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مره بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجاه تحول لمكان عايشه فيه وعائلتي واهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقه كتير حلوه مرتبه فيها دوار بشبه منتزه فيه اشجار. هاي المنطقه كانت زي فيها شجر وانجيل ومكان كان مرتب ولطيف واطلالته حلوه وكان هادي كتير ورايق. ف لو بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات وناس تانية بتكون بتستنى تكية الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني عن جد هذا اللي عايشينه عن جد هو هذا اللي بصير صح يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير يعني يعني هلأ حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: من يسد الفرشة لأخوك؟
2: يلا حاضر هاي ماما جبس
0: اجى الشتاء واجى همو هنا الشتاء اللي فات فاكر العومة مش طبيعية كانت عن جد كانوا ساكنين في بحر تشتي وتنزل
1: خليفة
0: واحدة ايه هلأ دار سيدك بس يجوا راح يتفاجئوا ان احنا هون هم معاهم خبر بس معرفوش يعني ان احنا هيئنا الامور وقعدنا أهلين بابا
2: أهلين
0: كيف حالك يا بابا
2: أهلينك أمورك
3: الحمد لله
0: هلا حبيبي يا ناس حبيبي
4: قصفة امبارح
0: يوم كيف صح قصف امبارح؟
4: الناس بتنحرق بارح
0: كيف الصوت عالي؟
4: صرنا نعيط صرت اعيط
0: في طفل صغير كان حرق كامل
4: كانت بتصور زي سجلتها
0: ورجيني
4: كان يزيد وصاروا نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا كانوا نايمين صحي
0: يا حرام
2: اه هم شغالين
0: الخيمة اللي هناك والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج خليني نكمل كله في المخيم صار يجرو هذا هنا إبالكم الصوت كيف كان طور لما طفوه الناس
4: صاروا ينادوا إسعاف إسعاف
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي بيكو طفل استشهد في هذا طفل أبوه أسير وجاي لأهله بعد 13 سنة
4: نبدا على
0: هم صح مفزوع يا حرام
4: أنا بعرف متأكد الصوت كل واحدة مسكت حرامها
0: شو ردته؟
4: عالصبان شفنا الخيمة شفنا ضوء برتقال وسلم كان الفرش على الباب برده بدل ما يلاندع أبوه لأمه على الباب
0: يا حرام يا الله طلعي
4: بس يا اختي ضعفي كمان
0: شوي من المجاعة من المجاعة والله مجاعة يا عمي
2: لا بتنصح ولا بتكبر ولا اشي
0: والله انه مجاعة مالك
3: Thank you. In an isolated corner of Cambodia, a major tourism project hides a dark secret. From drug-fueled karaoke parties to scam factories, a notorious crime city.
5: There's no such business anywhere else in the world. Even if you sell drugs, you won't make money as quickly.
3: 101 East goes undercover into the empire of an alleged kingpin.
5: I grease palms across the board, all sorts of departments and directors. I pay them all.
3: How to build a criminal empire on Al Jazeera.
6: We, the people, voting for unity, not division. For principles, not personalities. For our common good, for our children, and for generations yet to come. We, the people of the United States of America, vote for the people. This is America. U.S. midterm elections 2026.
7: I'm Maryam Shaheen, a filmmaker, and I've been working in and around Gaza for 30 years. As I watch the 2023-2025 war on Gaza by the Israeli army, I look back at the place I knew. From the optimism of 2005 when the Israelis withdrew to the destruction of the wars that followed. Echoes of a lost Gaza, faded hopes on Al Jazeera.
8: The Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding announces its 12th edition award ceremony on November 24th, 2026. For more information, please visit the website www.hta.qa.
9: As the United States heads toward a defining set of midterm elections, we're focusing on the questions that are shaping the country's politics. Has MAGA outgrown its frontman?
10: He is the ultimate arbiter of what MAGA is.
9: How has Gaza changed the game?
11: People aren't buying it when you say, oh, it's not a genocide in Gaza. No, I've seen it with my own eyes on my feet.
9: Does the two-party system still work? And much more.
12: It would be better if they had more choices overall.
13: Most Americans are upset with the two-party system.
9: Let's focus on Al Jazeera.
14: Newtok was among the first communities in the world to recognize the dangers of our warming planet. There's concerns that the chemicals may have leaked into the Ohio River, a major waterway connected to the derailment area.
15: All of this area is under a mandatory evacuation order, along with 1 million people across the Gulf Coast in the state of Florida. The Border Patrol is actually cutting through this wire. They're already standing on U.S. soil. They have a legitimate right to claim asylum here in this country.

0: da yaran ağrıyor yani.
1: شغلك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية
0: يمكن على أول الزرقة هذه
1: في ناس بنزحوا من المخيم
0: بيطلعوا من المخيم جد ولا شبكة
1: ولا شبكة ولا حاجة خلاص كنسلت على الموضوع كله
0: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة تعبت مش قادرة تشبك قاعدة ضايلة انط من الشباك
0: لا المسؤولية انا
1: بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح يعني بديش اضل
0: خلص
1: الامور بتخوف يعني مش سهلة
0: ان شاء الله
1: ما عارفة يعني اول ما خرجت من الجامعه فتره من 2012 وال 2013 و14 هذه 2014 انا بتذكر كويس كنت يعني اشغل مع اجانب فيكسر مترجم انا بديت مع الجزيره في شهر 3 2018
0: ايام مسيره العوده
1: ايام مسيره العوده صحيح كانت بالقطعه يعني وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن هذا المكتوب يعني الريبورتر من المكتوب هو حلو ومرتب يعني ودائما باخذ فيدباك حلو
0: ضغط كثير ضغط كثير
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني لما
0: بعدين اجت
1: وقتها حزيت في مشكله حسيت في مشكله
0: مع الامومه اجت مع الولد مع الولد اياس
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني ورطه والله كثير بفكر بالموضوع بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح اكتب اعمل درافت اعمل ترانسكريبشن ترجم افرز شو مهم وشو مش مهم مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هي بده كانت مهمه تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال كان هذا المقال مؤثر
0: صحيح
1: هذا والله
0: هلا وين خاله؟
1: هلا والله اخبارك
2: هاي سلمى لا
1: والله لسه هينا
0: يس سلمى خاله
1: ايه
0: هاي خاله معاذ جايب له حاجات ولا بجايب له؟
2: والله جايب له
1: شيء
0: ايوه هيك كيف بتفهم
1: مخدرات؟
2: مخدرات كمل بس
0: مين سام؟
1: توما توما
0: هاي توما ولك كثير هذه من وين؟ كنت قال بك ما خش شرينا الجرام بشكل اشتريناه
1: والله
2: كل شكل انا شريته
1: حطينا سن توما على هالقد طنجره
0: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل
0: 50؟
1: وش هاد؟
0: قديش وزنهم؟
2: هدول نص كيلو
1: ممتاز هذا هاي كنوز
0: يعني هدول النا هدول
2: لا هاي لا لمايس
0: بس هذا اكبر
2: لا يا عمي هذا شو اسمه
0: باكيتين
2: زي هذا باكيتين هدول
3: حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للسلام
0: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور طخ في الدور بشكل عشوائي والله
3: كانوا طخ بقر في عندي شاف عند لقبه تبع المجمدات بقول في الحيطان
0: يا منظر حرفيا يعني بتخيل انت قديش بده لما ينقل قديش بده مصاري
3: انا عندي تجارب يعني وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل نقلنا جزء والله النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا نقله واحده
0: وشوف
3: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلها اخذ 800 شيكل والله
0: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته وغالي السولر شويه على بهو النزوح انا عارف
1: حالات هاي
4: هاد يسافر
1: هلا عمره 5 سنين تخيل وقتش عنده بدا التدهور
5: هذا قبل الحرب
1: سوء الطاقة
5: هو هون ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى
1: هو كان من اول 10 كيلو
6: بتنحش. ما بتكلمش معي.
5: بيفهم. في إشي بيفهم.
6: بيتحرك بيمشي.
5: لا
6: بمشيش.
5: من الأول ولا مش قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير كثير لدرجة إنه قالوا له الدكاترة خلص ادعي له. قولي خلص ادعي له فيش في أمل للولد إنه يعيش للصبح. كان على الأكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
6: حبيبي
7: أنا لي 4 شهور في الدير. بنتي نزلت حالتها زي اول مره وزنها 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو ما ضلها على المحاليل يعني بس
6: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول او 5 شهور
7: نزحنا من خميس لهنا انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي
8: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا اي نوع ثاني
6: طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيت
7: والله اليوم لسه اجى واحد من برا مسيكوا الشارع وهز حليب
6: مناسب لإلها ولا كيف
7: اجرب معها
6: بنوته اسماء ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله
7: ايش تبي يا
6: هذا والله متأثر
9: كثير فهمان الولد وخلص
6: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح
9: خلص تمام
6: قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
10: كيف والله الدبدوب؟
6: مين اللي حاطه؟
10: انا حطيته في المكتب حولته ورا
6: وين رايحين؟
10: ايه؟
6: وين رايحين؟
10: على الجنوب
6: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
10: من النفق
11: تعال وش تسوي؟ وش يعني احنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا
6: هذا اليوم المنشور
11: شوف
6: اليوم رموه انه
11: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع بعين المسؤول والله ما حنا نطلع واحد
6: من دول طب انتوا نزحتوا قبل هيك
11: هذا اذا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع طب لو وقتيش لنضل هيك يعني
6: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول
3: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
6: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
11: ليك يعني ليك جيشك
6: وصل فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا هاي التانك سجاد
11: لسه حنرجع هاي دوت الفضه كمان
6: حترجع
10: وانا هاي
6: نقلت كل حاجه
11: قلت هذا الولد اخذناه
6: بس عشان بس ما يسكرش الطريق
10: طلع هاي
6: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا
12: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقة
6: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
12: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل
6: هذه وسطى
13: نحن ولا لا
12: بس كله كلام فاضي لا منطقة امنة ولا منطقة مش امنة كل نفس
6: ما بالضبط بس هي كيف المشكلة وين انك يعني هي في هذه المرحلة يمكنك المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش
12: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامه
6: يعني في حاجز يعني هذه الحالة حترعب الناس
14: السلام عليكم
6: كيف حالك يا حاج أخبارك الله يسعدك سلامتك يا رب

0: Ajde.
1: Andiamo a dormire.
0: ولا بتحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام تحكي لي على الام الصحفيه ما انت فكر فيها انا في هذه اللحظه
2: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفيه
0: بصير بضل اصلا يعني
2: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال
0: عشان هو اللي يعني عشان احنا كنا صحفيين هو كثير كثير شيء صعب وما اعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي احنا شايفينه طبعا. ابدا ابدا ابدا يعني ثمن الصحافه في غزه كثير كثير عالي عن جد احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها وغير انه انت كمان بتطلع على قيمتك كصحفي انا اشوف فايده اطلع برا وبتحس انك كمان عندك مسؤوليه انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا بس بلحظات كثير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا حكينا كثير وكتبنا كثير وعملنا كثير
2: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
0: انه بتحس حالك لا,
2: لا
0: صح بديش تكمل بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم احنا في مرحله يعني زي ما بحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي حياه اطفالي ذات ست ما فكرش في شيء بعد هيك
3: الله يهون هون هون هون هون
4: هون هون هون هون
5: هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون
6: هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون
7: بقدر اقعد هنا
8: لا لا لا
9: هيني حسن
10: بنياس بنياس
5: ايه
10: وقف النص
5: هيني الله
11: ما تبخل يا
12: عم
5: بدي احمل ركاب يا صاحبي
12: خذني هات يا
5: اخي يا عم خذه بحط خشب كيف بدي احمل مكانه
12: طب انا ولدت طب استنى
13: بينك الله ورجع لورا
14: كلمنا لاحظ شيخ جديد
0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
15: والله يعني بابا هذا من وين لايون؟
0: يلحقوني.
15: It's a cat.
0: Yes, yes. What's that?
12: هو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك. طبعا منك ما شاء الله.
16: دور.
17: الزحرة بسام حول لجوار الخرم سكرة ويك على الكزيات وبعد الكزيات.
5: يا سيدي اسمع. بقلط كمان بعد عند الأبوسي.
18: اسمع لي.
5: لا قط.
17: بس
19: هات كابتن
6: المراحل مش كرهانين احنا يلا يا عمو دقه دقه شايف معلم
10: دقه حلونا يا باصطر واحد طابعينك الله
7: تمام
0: استنى
4: يا حيوان
2: استنى قدم ولا واقف خلاص يا رجل مالك يا رجل ايش مالك يا زلمه بقول لك وقف
1: صار فيها
0: بس ثاني دعس عليها
1: هو كان بس اعتدي تمام
0: لا
11: هلا
0: بالعجل تجعني كثير
1: ايه
0: تجعني تجعني
1: روح يلا روح لا اله الا الله
3: انا
2: والله لازم يبطل باكاب خذنا من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
1: اقوى اسمع 150 فلان
0: خلاص 200 منين خلاص
2: اسمع يا اللي في البنزين 22 مصطفى
1: بدك تمر بزوايد
2: وين زوايد بوصل عند النات عند المصوفه عند المصوفه
1: عند المصوفه
2: من فوق شرقه
1: عند الاقصى
2: لا قبل انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا على 200
0: ماشي ماشي يلا استنى شوي استنى بس هيني جاي استنى مية تسلمي اه والله

0: يسلم ايديك. والله ما عشان نتحرك. شكرا شكرا شكرا. استنوا استنوني استنوا.
1: صور صور
2: من هاي تنتين ثلاثة وهي هالفوقيه.
0: الله وديها وشك لك أمان الله. بعدين بحكي معك. والله استنى شوي سلام. الوضع بصراحه

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. بعدين يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: خلصناش. مش عارف ايش احكي لك والله، خفت عن جد توترت. المنظر اللي شفناه طلع الناس قاعده و
1: مستنوا،
0: كله مستنى اشوف. طلعنا هنا اكيد،
1: طلعنا وفي ناس نازلين اصلا في المنطقه هذه.
0: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
2: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا، ضربوا عندنا. ضربوا علينا. هلا امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محدود
0: ان شاء الله.
2: الحمد لله، يعني احنا حمدين الله بالسماء والضراء، بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
0: يا رب يا رب. مضيعين يعني.
1: شوف هذيك الست اللي قاعده فوق.
0: هذيك على ضليت هون بالشارع
3: على البحر.
0: يعني انت بالشارع لك قديش؟ اسبوع 10 ايام
3: قعدت على البحر، غرقنا قبل شوي طلعت جيت.
0: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
3: ان شاء الله
0: بدك تروحي
3: ان شاء الله بكون موجود.
0: موجود
3: ان شاء الله.
0: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني تستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
4: 3 days.
0: غارة. أنا طالما إن الأول متوتر، أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان. الناس متوترين، الكل مستعد، حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق، ويعني واضح إنه
1: منطقة حرب.
0: إيه منطقة حرب هون. فأنا كتير. بدي أبعت للديسك إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: تمام من حجم الدمار وحجم الخراب وحجم الحرائق اللي تم إشعالها. وأنا بصراحة متفاجئ من العقلية اللي تنم على حقد وكره لكل شيء يمس الشعب الفلسطيني في غزة.
1: The one thing Jodet still has is the archived digital photos of his historic collection from Gaza's past.
0: تفضل سيد الفاضل. عملة يونانية ضرب غزة القرن الرابع قبل الميلاد. تقليد لعملة أثينا العظيمة.
1: In October 2025, a ceasefire went into effect in Gaza. The borders, however, remained closed by Israel. Jodet Khoudary waited anxiously for the Rafah crossing to open so he could finally return. This is Shati refugee camp, situated on the Gazan coast. It was established in 1948 as a makeshift home for Palestinian refugees. They had fled to Gaza from surrounding villages occupied by the Israeli army. Israel never allowed them to return, and successive generations of refugees continue to live here. In 2005, I met a group of refugee girls who were hoping to transcend their ghetto life and achieve something against the odds. They were the one and only Palestinian girls' rowing team. 16-year-old Fatima Nasser was the team's lead rower.
2: كانت رغبتي اني اشارك في المسابقات هذه وان انا يعني ارفع راس فلسطين وان انا بشارك يعني انه في بنت بتشارك لسه في مسابقات ثانيه واصلا انا بحب يعني المسابقات.
1: Fatima and her team had trained for years on these machines. Back then, they were waiting for the delivery of rowing boats to Gaza. But the boats never came. They were seized by the Israelis for so-called security reasons.
2: أملي إنه يوصل هذا المشروع لكل العالم وإن إحنا نعمل مسابقات مع كل الدول التانيين ونتشارك وإن إحنا يعني نفرج للعالم إنه فلسطين بتقدر تنجز حاجات كبيرة.
1: The girls had expected things would change after the Israeli withdrawal in 2005. But like for other Palestinians, such hopes were all in the past. More than 3 years later, I tried to contact Fatima to find out how she had coped with the war. I was concerned since I knew her home was close to the house of the now late Hamas leader Ismail Haniyeh, a likely target for the Israeli army.
2: أول ما بدأ اليهود يعني اليهود الهجوم على غزة كنا إحنا في المدارس وفجأة ما سمعنا إلا صوت صواريخ بتنزل كانت ورا مدرستنا كأنه كان في المشتل أو يعني قريب منا طب إحنا اللي زينا مش عارفين إيش نسوي سيبنا المدرسة وروحنا على الدار يعني بأي لحظة كان الخطر ممكن يسيبنا يعني الولاد كانوا مروحين من المدرسة والصواريخ بتنزل فلقيت أخواتي بطلنا نعرف ننام في الليل الزنانة 24 ساعة شغالة والصواريخ من كل جهة بتشتغل ومستقبلنا إحنا كله ضاع أصلا أنا خايف

0: غاد من غاد ما نقول صغار من غاد من غاد من هنا عالي يا هان هيا هيا هيا
1: عالي هان
2: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر اصلهم

0: حسابنا يجيب لك الخير ان شاء الله يا رب. هم نفك من الشقه الثانيه انت. هم تخلص سيب وروح على الثاني. انا في كمان واحد لسه. وما شدوا الشد، شدوا الشد وخلص، مهري من النجوم هو. الو، اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: انا خايف اروح للطاقه.
0: عادي بدك توقف نوقف مش مشكله. ايه
1: تصحى وتروح اول يوم؟
0: طبعا الكل اليوم، هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وردها وكل المراحل الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف انا لغايه كده كانت امور كويسه ومسكنه كده عايشه
0: طبعا عايشه. صح كلامك. الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: ايش يعني انا ما
3: يفكرش؟ لا قلت له الصبح ما اعلنوش شيء.
0: قال لي لو فك عادي بكون كنت بيته عند مبناه او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. يعني انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا، هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص. بس سيبك منهم هدول انت مسمينه خلاص. اديهم لناصر، ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد. البس.
2: ده ما عقلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
2: مسقع مش قادرين.
0: همش.
2: ضلك حط ايدك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايدها شو؟ لو حد يسالك ايه على اسمك وين هذا ولا سمح الله، لا ان شاء الله بتضرب نصل بالسلامه. شايفه؟ ماشي؟ شطوره. حبيبتي. نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي. تعطل هذا بس شويه محمد. مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم.
4: كلمتني قالت لي انا موقف عند قلطه الزهرة. وينها قلطه الواد؟
5: طيب ماشي يعني بقوا قبل
4: يعني المفروض لقيت البنت المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجوا بس الناس يبعدتوه.
5: انت بالله تطلع عديله، عديله جايب معاه كيس
4: بتعرف.
5: محمد مرشاد يسيب ابنه.
6: خالد يسيب امه؟
5: مرشاد يسيب جوز خالته عديله. كلمتهم لما وصلتهم بعدين ما فيش رساله مش قادر اصل لهم.
0: اعتقد الشمس يلا محمد يلا يلا يلا زي ما كنا ماشيين تو يلا يا عائشة. قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفة. هاي هاي اعطيني انا خفيفة الكيس الدين منا ورا كتاب ورا ظهري يما ورا ظهري لابسيني يا منا يلا يلا جيت هاي
7: عمود ضاع من جاب
0: يلا يلا امشي انت ساكت يلا.
7: ايش اسوي والله دور عليك
0: يلا يلا عتيدك يلا عابد تعال امسك ايد منا يلا امسك ايد منا امسك ايد مش انا في صخور الاسفلت انكسر اوعى تقعوا بالراحه تطلع مش وش يلا منا اوعى هذه تو منك هاي اطلع
8: مش راضيه مش
0: خليها شمال ويمين خليها تعالي هنا جنبي لحسن ضيع نروح سلمين يلا الله اكبر تقى منا الجوال معك يا منا منا الجوال معك ما يا رب نلاقيها وين نروح وين نروح انا وين مروحين ام بابا يا رب يا الله
5: من هان من هان يا اخي مساكه مش هتعرف تطلع من هان اطلع من هان نطلع البسكليت من غير يا رب ترد على الجوال يا رب تسمع الجوال وترد
9: برين هي
5: برين هي بنت هان في الماء انا متاكد وصلت هذه هان بس ترد على الجوال ايوه يابا وين انت الو وين انت يابا يابا انت وين يا حبيبتي وين انت الو يابا وين انت بالضبط وين انت يابا خليكي فتح الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني وين انت بالضبط سمعاني الو
9: يا الله بس يلقط الخط كم مره زغر روحي
5: مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمت كانوا عند الواد قبل ساعه ساعه وشويه وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير
10: هاي نقطه
5: وقلطوا كانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهره مش عارف ايه المفروض زمان وصلوا ايش ايش يا طلال؟
11: سلامتك ابو محمد
5: سلامات
11: رجاء الحبايب يا رب
5: يا رب الله يرضى بس انا خايف تكون مرت كمان قالت مش شايفهم انا هي اللي معاكم الصغار انا عارف ايش اسوي لي يا مرة تبر انه مشغول مشغول صار ما بلهم يقول خايف تكون مشغول
0: مش انا مش قادره حسوف في الطريق انا امل كهدت اكتافي امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض
8: خلاص البس الشنطه البس الشنطه قدامك
0: لو لبس الشنطه قدامك
9: ما اعرفش
0: قدامي زي ورا ورا

0: طب البدق هيك لورا
1: اشي اشي اللي قدام انا
0: طيب خد لي هذه انت
1: شو
0: قدام هذه هدتني هذه مش قادر
1: انا شنو يا وين بقى بس لقدام يما انا
2: يلا خلاص
0: قول يا رب يما محمد يا اختي اضحكي بطلع لك البسي ويلا صبرا جميلا يلا يا قومو وتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها تفضلي شو لولين يربطها
2: عبد يلا تعال
0: استنى استنى يا مسلم هيجي على ايدك من هنا شوي
1: بس يلا خلاص
0: يلا قوم يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتوره مش معها يمشي
3: الله يرضى عليك وين امك
2: سرقت
3: طيب بس نلاقيهم ان شاء الله ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم
2: صعب
3: ان نعلم شو يربط للسنة نجيهم بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا هذول تعونكو؟
2: في قرادنا قراد محمود
3: قرادين؟
2: ايه قرادنا قرادنا
4: بس كل لا
3: هاي بير حسن
2: استنى استنى كأني شفت خالتي هيا
3: وين شفتيها يا بوين؟
2: شعر ما عاملة أمل عراسها
3: شعرف اقف على التلة هان اقف على التلة شو بركة لقيتهم يا بعد التلة اقف اقف على التلة ايش يا ناصر؟
5: وين ابو محمد؟
3: هيا ابراهيم
5: طمنا عنك
6: حبيب القلب
7: الله يرضى عليك كيف حالك؟
6: والله انك غالي
7: الله
6: يحفظك يا رب
7: يا رب الله يرضى عليك
6: والله الواحد مشتاق لك كثير
7: الله يرضى عليك
6: نعم الاخ نعم الصديق نعم القائد والله
7: الله يرضى عليك
6: الله يحفظك
3: ابو العبيد
5: ايش
6: الحمد لله على السلامه وربنا
7: لا والله بس ناصر وصل اخته بس
6: الحمد لله
7: حتى انا بس انا باقيين يعني
5: هذا ابنك
7: هذا ناصر
5: خلي لك يا رب الله يحفظ لك
7: الله
5: الحمد لله على السلامه
7: الله يسلمك الله يحفظكم
5: اي حاجه احنا بالامر
7: الله يرضى عليك
5: الله يسعدك يا رب
7: الله يرضى عليك الله يحفظك
8: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي قلت لهم والله
7: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تد هنا بوقف السدر غاد انا
8: فهمتش هي كويس
7: لا انا فهمت بس الساسه قطع قلت لها على التبه اول شارع 10 شارع 10
8: انا قلت لها اقف هنا خليها ادور على ابوك والله
7: ايش يا ابو بين معك شعال انت كنتوا ماشيين بسرعه ولا بشويش
2: لا ما قدرتش امشي بشويش
7: انا جميل معه ومعاهم جميل
2: لا جميل مش معاهم احنا لحالنا كنا ماشيين امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلونا ماشيين لحالنا
7: محمود انت قف هنا عنده بعينك الله يطلع على الناس اللي غادوا وانا بطلع على النهاية اقف يا شو قف كاتب هان جوال امك يلا منين هذا الاوضاع بقول لك عشان نلاقوه

0: اي نعم تانا والله غير مصر والله سواني واصلين يلا ان شاء الله معي الحمد لله سنه ونص تهجير وتعب يلا تانا يا رب الحمد لله وفيه طيارات في الجو طول زنانات لا معه سيارة وينه والله أنا أعمل له أحلى سلام صبركوا عليا وين مش ابوك اسكتي
1: مش قادر تحمل الشنطه
0: والله مؤمن

0: وين الاولاد؟
1: مين الناس
0: المشي؟ معايا معايا
1: وين؟ هيا عم يضيق يا بابا.
0: 85

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. وانت
1: ما عندك قدام
2: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: وجد ميمو وناصر.
0: وانت مين؟
3: دخلتي هيا.
0: وين هم؟
3: ورانا كثير.
0: طولين؟
3: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. نلعب بولة. يلا يا بولة. يلا. يلا يا بولة. يلا. يلا هات خذ ورقة. يلا يا بولة. يلا. يلا يا حبيبي. هاتي هذي. هاتي هذي.
3: هذه الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة.
0: يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا يلا هات الشيل انا هات الشيل هات البقين يلا يلا يلا حبيبي يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايك
4: الله يبارك فيك
3: منا
0: لسه يا ابو حيطلع لقدام لسه يا محمد الملعب الوحده حنمشي في سياره ثاني بالمره
5: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
5: زين
0: الشارع اللي بعده هو الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
6: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع جوال من جيبتي يا طوقه جبت لي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا ابا رن ولا لا رني ضلك رني يا ابا فيش الساعة الوطنية بدنا تقعد يا ابا امولة تشوف سيدك
3: والله هنا نتذكر ست معه
0: انت كم عمر؟ الله يرحمه
6: يا بودنا قبل ست عم
0: هذه الدار حلوه هذه الحلوه من وين حلوه مكسره كسفوها اليهود يلا هذه يا بودنا طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد يلا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح يا اخوي الولاد معايا فيش ارسال يا اخو فيش ارسال بالمره اشتغل معاك ولا لسه؟ أمانة هم ادوك إياه؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هنا على الدار ولا استنى الباص؟
6: استنى الباص.
3: إذا بنستنى الباص.
0: المشوار 8.
3: لا نستنى الباص مش تدري أنا بطلع المشوار. ماشيين.
0: مش هذا يصير مع الباص. يلا. يلا.
6: I'm gonna go to the bathroom.